نقولكو رباني ما جاني نيارسكو وسلم ما تجادا كزو رباني ما تجادا كزو توجاني ما تجادا كزو شو علي كم تجادا كزو جاني تجادا كزو جاني ما تجادا كزو

تهجرني لو حاولت تهجرني أو تنساني من تاني ترجع يوم تجد حبك ترجع يوم تجد حبك بدت شك وأحزاني بدت